0: جو موريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
1: الهجرة إلى كندا حلم الكثيرين، لكن قد يتعطل هذا الحلم أو يتحول إلى كابوس. مكتب الأستاذ عشاش للاستشارات والهجرة يضع بين أيديكم سنوات طويلة من الخبرة ليجعل من الحلم حقيقة. مكتب الأستاذ عشاش للاستشارات والهجرة وكيلك الإداري ومستشارك القانوني أمام محاكم الهجرة. اتصل بمكتب الأستاذ عشاش على الرقم التالي 438-878-1976 4-8-878-1976.
2: تبغي تروح للمرشي اللي فيه كل شيء عليك بكاستيل، عندك ما تلحق شيء. الخبز على كل انواع، الحلويات هذه عصريه وهذه تقليديه، الحومات والشحومات على كل اشكال. شنو نقول لكم، بديت نجوع. المواد الغذائيه تزهي الخاطر وتريح البال. الخضر والفواكه بانواعها، الزعتر وجابوه. تبغي تاكل تم، تبغي تدي معاك انت وش حب الخاطر. عند كاستيل انت هو المعلم، ما عندك ما تخمم، عمر برك وقدم.
3: Les marchés Castel sur 3455 Jean Talon Est, le Petit Maghreb et 5990, toujours Jean Talon Est. 514-727-1234.
4: تتعقد ملفات الهجرة إلى كندا للبعض في وقت يجر البعض الآخر للمحاكم لذات المصالح مثل الطلبة وأصحاب عقود العمل وغيرهم، حيث يصبح هؤلاء فريسة سهلة لأصحاب النصب والاحتيال. ولتجنب كل هذا والكثير من المفاجآت نقدم لكم عنوان واحد للثقة والكفاءة. السيد رشيد زيد، محامي معتمد مختص في شؤون الهجرة، الكائن على 62 جون طالون إيست دي غويسون. المحامي رشيد زيد يفك شفرات العارقين ويذلل لكم العقبات الإدارية ربحا للوقت والجهد. اتصلوا بالمحامي رشيد زيدي 5-4-290-99 5-4-290-99.

السلام الله عليكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أسعد الله مساءكم أينما كنتم وحيثما وجدتم. دائما مساء كل جمعة من التاسعة إلى العاشرة عودتكم زوموريال في بث مباشر ومواضيع مختلفة، مواضيع تهم الجالية، تهمنا وتهمكم. إن شاء الله نكون في المستوى. دائما سعيد بخدمتكم من وراء الميكروفون. زوم موريال دو سونتريز تبث على أمواج الأثير 12.80 AM وعلى موقع المحطة CFMB 12.80 AM ومباشرة على صفحة فيسبوك زوم موريال دو سونتريز. لكل من يريد الاتصال بنا ومشاركتنا عبر الهاتف المحطة، عبر هاتف الاستوديو مباشرة في هذا الوقت 54-790-0251 لو نيميرو إلي إبينغلي في لي كومنتير. ألور مرحبا بالجميع أحبابنا أحباباتنا. إن شاء الله يكون ما عندناش موضوع يعني خاص هذه الليلة، ولكن مواضيع مختلفة، نقاط اللي يجب أن كما يقول لك نحبسوا عندها. نشوفوا الهاتف، الهاتف راه يمشي ويستنى فيكم، الخط مفتوح مباشرة لمتابعينا الكرام. نتمنى أننا نقضي شوية معكم ملؤها المحبة والإخاء والمعلومات تكون متبادلة. إن شاء الله نخف عليكم في هذه الساعة ونكونوا ضياف خفاف عليكم. طبعا حالة الطقس هذه الأيام كان الإخوة اللي شوية كما يقول لك راهم ما إيش عارف تزعف من كل شيء إلا من حالة الطقس، هي حاش رب العالمين ماذا بينا إحنا يكون السمش، ولكن الخير راه جاي قدام. المهم خرجنا من موان بام موان ترونت موان كارونت والثلوج وليطومبات وإلى آخر ذلك، دخلنا في جو ربيعي. والحاجة المليحة مليحة هي راكم شفتوا بالك يعني في 48 ساعة الأخيرة هذه اللي بدأت الأشجار يعني تكذب اللي تقول راني كنت اشتفت عليها وفت

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: إن شاء الله ما بين 7 حتى 18 درجة، وأجواء يعني في أغلب الأيام أنها تكون في أغلب الأيام تكون مشمسة ربيعية بامتياز، ولكن في بعض الأحيان تتخلل لها أمطار رعدية حسب المناطق من منطقة إلى أخرى. وهذه هي قال لك إذا عرف السبب بطل العجب. نحن في أمريكا الشمالية، ماناش في إفريقيا، ماناش في الشرق الأوسط إلى آخر ذلك. هذه هي حكم الطبيعة في هذه المنطقة بمناطق وفي هذه الجهات، طبعا بحكم قدرة قادر. نقاط كثيرة غادي نتكلم عليها. أولا وقبل كل شيء، يعني بمناسبة ذكرى الأليمة، ذكرى 845، نقدم أولا النشيد الوطني الجزائري، ومن بعد ندخل المواضيع أخرى، لأن هذا اليوم على الأقل كما يقول لك ولو وقفة رمزية، نروحوا مع النشيد ثم نرجعوا إليه.

قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود. المهم والله نشيد تقشعر له الأبناء، رحم الله شهداءنا الأبرار، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر. 8 ماي 45 ذكرى أليمة وذكرى يعني يعرفها إلا الأحرار، هذه الأيام لا يعرفها إلا الأحرار. من هم الأحرار؟ الأحرار هم الذين رفضوا الاستعمار بعد 34 سنة و32 سنة قرن و32 سنة من الاستعمار، من الموت والدمار والخراب، أكثر من 8 ملايين شهيد، يعني إذا حسبنا العدد الإجمالي، ومليون ونصف شهيد في كما يقول لك الحقبة إبان الثورة من 54 ل 62، مليون ونصف شهيد، والمجموع أكثر من 8 ملايين شهيد زيادة على المتشردين إلى آخر ذلك. المهم 8 ماي 45 وش نقولكم، يوم للرجال، يوم للشهداء، يوم الأبطال، يوم الأحرار، يوم الشهامة، يوم الكرامة، يوم الأبطال، هذا هو الشيء اللي نقولكم. تعرفوا يعني غير باش نعطيكم نبدأ قليلة، ربما ذكر فإن قبل 45 كانت الجزائر محتلة طبعا من

قبل الاستعمار، وكان ذاك الوقت العالم كله يواجه في النازيين في الألمان، وكان الاستعمار يعني دا أولادنا ودا جدودنا كما نقول لك، مش أولادنا جدودنا، شاركوا معاه باش يحروا بلدانهم. وحنا العدو تاعنا اللدود هو العدو الفرنسي اللدود اللي استعمرنا، ويختنم الفرصة تاع وجوده هنا. ولما الألمان كان وصل حتى كما يقول لك لا توري فال، يعني لي زالمون دخلوا لباريس إلى آخر ذلك، ودخلوا أوروبا، وكانوا غادين رايحين يدوا العالم إن هذا الاستعمار ما قدرش يدافع على نفسه، وداء الأبرياء من أبنائنا. وقال يعني ممكن أننا لما نتخلص من الاستعمار الألماني ممكن يكون حديث معاكم وتكون على الاستقلال. طبعا فيه جزائريين كثير من اللي شاركوا في الحرب يعني ضد الألمان، وعاونوا يعني كما يقول لك ساعدوا المستعمر في مش ساعدوا في المستعمر ذاك الوقت، كي كانوا يعاونوا فيه في بلاده ويدافعوا عليه على بلاده. ولما يعني هزم النازيون طبعا خرجوا في هذا اليوم 8 ماي 45، خرجوا الجزائريين احتفالا اولا بسقوط هذا الاخر، ويطالبوا باستقلال الجزائر. يعني هذه هي خلاص استقليتوا توما، خرجوا الالمان وساعدناكم وخرجوا من بلادنا خلاص. ولكن من سيم الاستعمار الفرنسي المدمر الغدر الخيانة، هذا هو لما خرجوا في ستيف قال ما خراطة، هي خرجوا في أغلب المدن الجزائرية، ولكن احنا كجزائريين عليها نقولوا ستيف قال ما خراطة، لأن ستيف قال ما خراطة وقع فيها يعني قتلوا في هذا اليوم 45 ألف جزائري. تخيلوا 45 ألف، يعني 45 ألف يذكرها غير فم في نهار واحد ولا يومين، مش حاجة يعني. وهذه الأشياء اللي شكون اللي يعرفها يعرفوها، قلت لكم الناس اللي خاضت المعارك والأبطال الرجال تاعنا كيما يقول لك اجدادنا اللي داروا ثوره من العدم. تخيل تقرن و32 عام والقوى مش متوازنه، يعني حطمونا اقتصاديا ثقافيا لغويا، الهويه بغاو يطمسوها، الهويه الجزائريه بغاو يطمسوها، حتى ينصهر اللي بقى من الجزائريين ذاك الوقت انهم ينصهروا كانهم فرنسيين خلاص، يقلعوا لهم كلمه الجزائر من رسانهم. ولكن هيهات، اللي حر حر، يقعد تستعمروا 100 سنة 200 ألف سنة، ولكن جاء نهار وبدأوا هالمشكلة يعني أمور بدائية بالخدمة بالمنجل بالزويجة إلى آخر ذلك. طالعين القوى ما هيش متكافئة خلاص، يعني مليون في المية مش قضية بعيدة. تخيل واحد عدو لي شعر ذاك الوقت، هما كانوا طوب بلي شعر بالبلندي بكلش، وعندهم طائرات عندهم البواخر، واحنا ما عدناش هادو، ما عدناش خلاص. وش عدنا؟ عدنا الفاس كما يقول لك البالا والفاس، بدأت بالبالا والفاس بالخدمي بهذه. تخيل الناس في الجبال عنده الزويجات وعنده الخرطوش والاخر بالطيارة يضرب فيه، والحمد لله بالحمد لله. كي تكون الشجاع يموت واحد يرفد ولده، يموت زوج يرفد، وبدأت توارث هالأجيال يعني من ما حبستش، وبدأت قبل 45 بثورات شعبية زعاد شال المسومر إلى آخر ذلك، بزاف المقراني أبو عمامة أحمد باي إلى آخر ذلك. وساهي ماهيش ما كانت شاملة، كانت متقطعة، وكل خطرات نضلهم في بلاصة، كل مرة في بلاصة، كل مرة في بلاصة، المهم المستعمر بيقعد شبرية. وفي 45 كانت هذه الخرجة اللي خرجوها الجزائريين يعني وصدورهم عراية مظاهرات سلمية، ولكن الاستعمار الفرنسي معروف عليه أنه جبان وأنه خائن وأنه مدمر، وهو من كما يقول لك من أكبر يعني الجرائم اللي ارتكبت على البشرية، من أكبر الجرائم هي اللي ارتكبت في الجزائر. يعني راكم شتوا واش داروا، ذبحوا وقطعوا وهجروا إلى آخر ذلك، والآن دروك راهم الحمد لله على كل حال رانا مستقلين بفضل الرجال، تضحية الرجال، تضحية جدودنا اللي اليوم رافدين رسالنا، ونفتخروا ونقولوا تحية بلادنا وتحية جدودنا، وإحنا رانا أحرار في بلادنا كما يقول لك، ما رناش خماسة يعني. وهذه الأمور يعرفوها الناس اللي استعمرت وخرجت الاستعمار بالسلاح، يعني على ذاك الجزائري يقول لك راسه خشين دمه حامي، لأنه ما شوف خرب معايا في كل شغل في هذه الأمور، الحرية والكرامة ما كانش اللي نعيش به، ما تقول نروح معك كما حبيت، ولكن الحرية ما عندهاش ثمن، والكرامة الكرامة الكرامة هي اللي كل واحد كي يكون عنده عزة نفس وعنده كرامة ثم يعرف وش هي معناتها الحرية. اللي ما عندوش عزة نفس وما يعرفش هي كرامة، والله تقعد معها تعيش معها مستعمر ولا مش مستعمر، يقعد دائما دليل.
المهم أن بفضل تضحية الرجال والنساء الحمد لله بلدنا مستقلة وعدنا دولة، عدنا شعب، عدنا حدود، عدنا جيش، عدنا أطباء، عدنا كلش، والأمور بشوية بشوية إن شاء الله وتروح إلى الأحسن. يعني باش ما نخرجوش من هذا كما يقول لك الآخر، قبل ما نختم نخليكم مع هذا الغنية اللي يحبوها الجيل التاعنا على كل حال.

رجالت موت بلاشد فنان واسمح لي هاي ذمنا الرفال على اكتفيان الجمال على عينيان الجمال على عينيان الموت الموت على وطميان أبات جارها ببكات اشهر رمضان اللي فات سامعت سعيدة وبكات.

0: حكاين بعدين نحجر من الحرب.
1: التاسعة وثلاثة وعشرون دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة مونتريال. كما سمعتم بعض الأغاني كما يقول لك التراث اللي كانت تغنى أثناء الثورة وبعد الثورة. رحم الله شهداؤنا الأبرار، المجد والخلود لهم، وتحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر. المهم هذه النقطة يعني مرينا عليها مرور الكرام، مش مرور الكرام، حبينا نسجلوها ولو كان يعني غيب وقفة. وكنت نتمنى لو كان حتى الإخوة يشاركونا عبر الهاتف 5 4 7 9 0 0 2 50 يقولونا كلمة بهذا في هذا المناسبة. طبعا كل أنا نشوف من شكون هذا، عبد الحق بن طاطا من وهران، مرحبا بك سي عبد الحق من ناس وهران، رامي يتبعوا فينا على كل حال. وسيم سلام سلام إلى آخر ذلك. فيصل سلام عليكم ومرحبا بكم ونشكركم على هذه الأمسية الطيبة اللي راكم تتبعوا فينا، وهذا يزيد يشجعنا. طبعا 5 4 7 9 0 0 2 50 روحوا النقطة الثانية. تحية الجزائر على كل حال. النقطة الثانية كما راكم شتوا هذه الأيام استلمنا، كنا في بيوتنا رسلونا الريسونسمون باش يعني الإحصائيات تاع السكان، تعداد السكان في كندا اللي لازم لكم وسي أوبليغاتوار، ماهوش يعني ماهيش حاجة اللي تتحكم فيها تبغي تتلع. بعثوا كل واحد توصلوا للبيت تاعو أنه يسجل معلومات في بار انترنت يبعثها لازم تبعثوها، سينو عندكم غرامة تاع 500 دولار. ما تستهزاوش وما تقولوش باللي ما كاش منها، لأن كاين منها والتجارب السابقة هي اللي ثبتت هذا الشيء. ماذا بكم كل المواطنين، كل اللي وصلاته هذه الرسالة يطلبوا منه أنه يشارك في هذا الإحصاء تعداد سكاني بكندا، أنه يدخل الانترنت يتبع لزيطاب اللي دارينهم والمعلومات كلها ويدخل بهم ويبعثهم. كان بعض الملاحظة فقط، ملاحظة اللي هي أن الملاحظة الأولى اللي نشوفها أن كان دارين واحدة الخانة أنك تدير فيها الملاحظة تاعك، اي حاجه ما كمواطن ولا كساكن ريزيدون الى اخر ذلك انك تديرها. هذيك واش دير كلي مثلا كلي يدير الطريق ماشي مليح، الحياه غلات الى اخر ذلك. حنا كجاليه نديروا انشغالاتنا بلا ما تذكر انا منين. انت مواطن عندك تدخل تعمر في ذكرى. مثلا رقم شتو هذو الايامات الاخوات المتحجبات حبسوهم لي كوميسيون سكولير، رسلوا لهم خطر اللي ما فهمش الشروط اللي داروها هما التعجيزية اللي داروها لبعض الأخوات اللي كملوا لي ستاج وكانوا خدامين وما عندهمش دي بوست ريغولي ولي شونجمي ستاتيو إلى آخر ذلك. هذه الأمور ممكن تديروها، غير المعيشة الصحة مدهورة، كل ما يعاني به المواطن هناك أنت تعاني به كمواطن كذبة في ذيك الأقراض، ما خاسر والو. أعطاوا لك مساحة باش توصل لهم الانشغالات وعليها يبنوا كما يقول لك التقارير تاعهم اللي جايه، يعرفوا الناس كيفاش راهي عايشه وكيفاش راهي تفكر. ماذا بكم هذه الخانه ما تخلوهاش فوت هاك تعمر المعلومات تاعك باش ما يديروك 500 دولار بصح كي تجي في حاجه فيها فايده، انت ما خاسر والو، تخسر عليها دقيقه ولا زوج. قالوا دي فوالا احنا دو القوانين الجائره والعلمانيه ولا لوا 20 ولا لوا 19 وما على باليش ماهيش مساعدتنا وحبسونا، وتردوا عليهم رد يعني حضاري يعني ما تسبوش في هذا ولا في لا. هذه هي اللي لازم نقولكم، لان في هذا الامر هذا كاين 500 دولار غرامه تاع 500 دولار للناس اللي ما تروحش في هذا الاتجاه وما تعمرش هذا الاستماره تاع تعداد السكان. من هذا الشيء نروح للجهه اخرى كما راكم شفتوا، والدليل ان في صفحه زوم موريال هذه المره خلعت يعني اصدمني لما درت باللي كاين مسيره غدوه ضد العلمانيه وراكم تشوفوا لالوا فلاني وديزناف الى اخر ذلك ليكم، وبعثوها لي ودرناها بالعربيه بالفرنسيه بالانجليزيه. يعني لي كانديان سوج كما يقول لك ولا لي كيبيكوا اللي جايين يعني في الصفحه ودخلوا معايا في لي كومونتير فريمون فريمون فريمون يعني عرفت باللي الصفحة رانا تحت المجهر. ألور ماشي رانا نهضر معاكم كيما هكا معناتها راني نسمع فيكم وتسمعوا فيا، لأن إذاعة ورسمية الناس راهي تتبع وعلى بالهم كاع واش رانا نقولوا واش نديروا. ألور راني شفت في لي كومونتير حتى كان بعض لي كومونتير اللي هما تجاوزوا الحدود ما بغيتش نبلوكيهم باش نخليكم انتوما تردوا وتردوا عليهم بأسلوب حضاري. أول مرة الصفحة تاعي نشوفها لي كيبيكوا اللي كومونتير تاعهم بالك اكثر من تاعنا. وشوفوا يعني المنشور الاخير اللي درته على المسيره تاع غدوه شوفوا لي كومونتير، ولازم كي تردوا تردوا كي نتوما كي هما، مش ما تحسش بروحك في درجه ثانيه. يجاوبك قولوا انا انفورماتيسيان، انا نخدم. وزايد حاجه سيرتو الاخوات المتحجبات، قال انا طبيبه وراه المشكل اللي ندير 12 ساعه 14 ساعه ونداوي في المرضى، وراه المشكل في الخمار مثلا. قال السيرفيس دو غارد لي غاردو اسكو شكاوكم منا، وراه المشكل. انا هنا على كل حال عندي اربع دراري، عندي سته، نخلص الواين، نخلص الماكله، نخلص الشراب، نخلص لي زامبو، وراه المشكل كي ندير فولار. الور انت راك دير دو بياس ولا تي راك دير دو بياس؟ انا ما قلتلكش ما قلنا لكمش على هذه الامورات، هذه الملاحظات هذه يعني ما لازمش تخلوها تفوت هكا. الو هذه هي، انا قلت لكم في هذا لي كومونتير اللي جاوني في زوم موريال، ما حبيتش نقلع. كاين الناس قالوا لي بلوكيهم، ما نبلوكيهمش، نعطوا لهم مساحه باش نعرفوا كي راهم يشوفوا فينا، ما نبلوكيهمش باش حتى وبالسب، ولكن احنا ما لازمش نسبوا. هما دروك يقول لك لا انتوما ما كنتوش باغي تطبقوا لي لوا، لا بصح لا لوا هذا احنا من قبل لا لوا هذا ملي تكلمتوا على هذا الامر وحنا ضده، ولكن انتوما لان الناس اللي في السلطه استغلت المناصب تاعها والقوانين اللي فاتت يعني تاما. شوفي في زوم، رجعي في زوم تصيبي المنشور قبل هذا، راني داير منشور راني داير لانونس، تشوفيها وتشوفي الوقت وتشوفي كل حاجه. قلت لك يعني مش عارف كيفاش نقول في التعليقات هذه باش نعرفوهم كيفاش يشوفونا حتى يسبونا وكلش، وحنا ما نسبوهمش، نردوا عليهم كمواطنين لاني خدام هنا عندي 20 عام عندي 30 عام، وراه المشكل انا كي ندير خمار ولا نقلع ولا الى اخر ذلك، ما كان حتى مشكل. وتعرفوا باللي راهم يتبعوا الحصه هذه والحصه زوم موريال وحتى الباجا، يعني تفاجات يعني حقيقه من لي كومونتير، وما نقلعهمش، اتصلوا بيا قلع وبلوكي، ما نقلع من بلوكي باش نجاوبهم باسلوب حضاري. يعني سلام سي خالد، حضاري، هذا هو اللي لازم لنا. وما نحسوش رواحنا، ما ديروش رواحكم في الدرجة الثانية، لازم توجور باللي أنا مواطن كي أنا كي هو. بالعكس أغلبية يعني احنا عندنا الأولاد، عندنا مصاريف كثيرة ومشاركين في ذا المجتمع في الحركة الاقتصادية تاعو كثير، وإحنا نشاركوا وبينا احنا اللي راه كاين هذا المزايك، هذا التنوع الثقافي، هذا بينا احنا وبالكاع الجاليات اللي هنا. احنا ما نقعدوش في الظل. وكما قلت النهار اللي كتبت واحد المنشور درت على هذا الرئيس اللي استقال، هذا لوغو هذا درت له ديغاج، يرد عليا واحد من تاعنا قال لي إيه في بلادهم يقول له ديغاج، هو السيد هذا عايش معنا. قلت له انا سيتوان كندي وكيبيكو، نقول له ديغاج واش عاجبني انت واش راه؟ الا كتشوف روحك عبد ولا كتشوف روحك تا خدام ولا كتشوف روحك في الطاقه الثانيه والثالثه هذيك حاجه اخرى، مالي غير رجع. الا خرجت من بلادك ودرت السيتوانتي ودرت الباسبور وراك عايش 15 عام 20 عام، تروح مره ولا مرتين في 5 سنين لبلادك وتجي هنايا تقول لي راك في بلادهم، هذه ما يقبلهاش منك يا اخي كريم. لازم تعرفوا واش الوضعيه تاعك هنا، واش راك دير، وكيف ترى عندك كامل الحقوق والواجبات كي انت كي اي واحد. انت جيت عندك 20 عام، احنا جينا 30 عام 40 عام، هما جاوا قدامنا 45 عام ولا 60 ولا جا بابا في بابور اللوح قاسوهم هنا وتلاقاو وداروا دوله وهذه هي. الور ما تلعبوناش على المورال انتوما، حنايا خاوتنا كونكم شويه اذكياء، كونكم شويه فاهمين، ما لازمش تخلوا هذه الامور تخلوا اللب الموضوع وتروحوا القشور. لا كيفاش تقول لي ودولتهم وفي بلادهم؟ مانيش في بلادهم، راني في بلادي. دوك راني في 25 عام هنايا، والد عندك الاولاد متزوج جايب ولادك تقريهم وتخلص في الواي، تخلص في لي زامبو، وتخلص في لي تيكات، تخلص في تستفاد من الايجابيات وتخلص في السلبيات عليك وعلى عائلتك، ومن بعد تشوف روحك تقول لي انا هما بلادهم. ماهيش اذا بغيت بلادهم معناتها راك عندك مده معينه تقضيها في البلاد وتروح، انت عايش هنا ماكش عارف غدوه يدمروك هنا ولا ليه، ومن بعد تقول لي بلادهم. واش بلادهم؟ واش من منطق الواحد يهضر به؟ الانسان اللي ما عندوش ثقه في نفسه، الانسان اللي يشوف روحه بالدرجه الثانيه، لازم واش درنا احنا ضد هذا الشيء؟ ما درناش الشيء اللي لازم يندار. علاه دائما نقولها؟ ما كناش ننتخبوا، احنا عمرنا ما ننتخبوا، احنا اضعف جاليه في الانتخابات هي العرب بصفه عامه وجاليتنا بصفه خاصه، يعني اضعف نسبه في الانتخابات هي احنا، وما عندناش حتى الناس منتخبين. دائما نقولكم دخلوا الجمعيات، دخلوا البلديات، دخلوا لي زورغانيزم في الخدمه، دخلوا للنقابات، دخلوا في كل هذه لازم نشاركوا، ونشاركوا رجال ونساء. مادام مرتك ولا تا ولا المراه تخدم والراجل يخدم، ما يكتفيش بهذيك 8 سوايع ويجي يدخل الدار. سي فري ادخل شارك في النقابة، شارك في جمعية، شارك في حركة يديرها في العمل، خلي اسمك. والانتخابات البلدية لازم في كل مناطق اللي يديروا فيها يكون عندنا زوج ولا ثلاثة، كي يشوفوا الناس يعرفوا قيمتنا. ولكن احنا قاعدين عايشين في الظل ونعرفوا غير نكون ديفوندو على روحنا، دائما احنا الناس ظالمينا، دائما احنا محقورين، دائما احنا وجدرنا احنا باش الناس تحترمنا وتقدرنا. تما دامك تخدم وتخلص في ديزامبو في الواي وتشري، راكم شتو غير المصروف والى اخره. داك شكون اللي عنده ربع دراري ولا اللي عنده زوج، هو راه يخدم الويكاند يخبطها ويفطر برا ريستورونس ديسكوتيك والسلام عليكم. متى عندك ربعه ولا خمسه، عندك لي فورنيتور سكولير، عندك الكسوه، عندك المرض، عندك تبعهم ماديا ونفسيا، وكل يعني الطاقه تاعك رايحه لاولادك وعائلتك. وبينا احنا اللي راهي تمشي ليكونومي، مش غير بينا احنا، كاع الجاليات والمجتمع مكون من الجاليات. على احنا دائما طايحين علينا ولا لي الواه هذو اللي يجوا، لاننا احنا فضلنا اننا نقعدوا دائما فضل. بالعكس احنا نحاربوا في بلادنا، منا نسبوا في بلادنا ومخليين هنا. بلادك تنتقدها تقول فيها كلمة مليحة ولا تنتقدها من حقك، بصح ماشي 100% قاعد تخلي كلش هنا وتروح لا ماكش عايش تما وماكش تخلص تما والو. بلادك خلاص قراتك كبراتك جابتك مهندس ولا دكتور، ما عجبتكش الاوضاع تما وجيت هنا، الله يسهل عليك. ماكش اللي راه يحوس عليك، ماكش اللي راه يقول لك ارجع، ماكش اللي راه يقول لك دير لي. لكن انت هنا راك عايش في ذا المجتمع، واش درت؟ دائما تبكي هذا بلاد ما درت الناش يعني سي نورمال. صابونا كيما يقول لك رسالنا هابطي الرسالة يركبوك فوق ظهرك، لكن كي تكون رافع راسك بين أولادنا وبناتنا دروك راهم في مراكز مليحة. ألور باقي لنا الحياة السياسية ندخلها ونشارك في العملية الانتخابية إلى آخر ذلك. هذا بالنسبة للنقطة الثانية. بالنسبة للصفحة كما قلت لكم ماذا بكم الإخوات اللي ما نش عارف إذا كان هناك أخوات اللي خرجوهم الخدمة بزاف، يعني قالوا لي ولكن واحدة واحدة ما كانش ذاك ردة الفعل كما كانت قبل جونفي. لكم فاكرين في ديسمبر الناس يعني خرجوا لليزو سوسيو النقابات حتى الكوميسيون سكولير قال لهم اللي يقول اللي يقول لكم سنيو ما تسنيوش عيطونا. ومن بعد بدأوا جات جات لي فاكونس تاع الشتاء كسرت كلش، الناس بردت كي رجعوا وبداو يرسلوا بالواحد دي زيميل تليفونات لي كولت حبسي دي قلعي ما تقلعيش الى اخره. وهكذا دوليك وخلوهم كاين اللي ضرب 12 عام 13 عام كاين اللي راحت وجات الى اخر ذلك، فقدوا الاماكن تاعهم. ماذا بيا لو كانت تتصل بيا احدى الاخوات اللي تقول لي واش هو واش دارت في هذا الامر هذا اللي الناس اللي راهي تعاني وخرجت وكي راهم عايشين وكيفاش راهم يشوفوا في وضعيتهم هنا، يعني يشاركون على 5547902. هذا بالنسبة للمدارس. نرجع إلى الرحلات الجوية. في نفس الوقت نوجه نداء الأخوة والأخوات اللي كانوا معنا الأسبوع الماضي وقبلها وكلش، واتصلوا بينا واتصلنا بهم وشكاوا من بعد يعني الخطوط الجوية الكندية بعد إلغائها لكل رحلاتها نحو الجزائر، وقامت بتوزيع يعني زبائنها على مطارات العالم كما يقول لك ولا على بعض الشركات الأخرى، وبعثت الناس على فرنسا على ألمانيا على إسبانيا على منش عارف ممكن هولندا ممكن، ولكن المشكلة في اللي بدلوهم الأوائل اللي بدلوهم يعني أعطوا لهم اللي سكال تعرف 3 سوايع 4 سوايع، ولكن من بعد اللي السوق تعمر يعني بدل العرض يعني قليل الطالب أكثر من العرض، يعني حتى بدأوا كلي عدة 9 سوايع كلي 12 ساعة وقبلوها وما بوزوش دي بلانت. هلور الناس هذو ما وش نقولكم، هذا حقكم روحوا بوزو دي بلانت فردية ولا جماعية في إير كندا، لأن تايا شريت بي باش تروح أليسان كما يقول لك فول ديريكت، ما كاش لي سكال، عندك زوجتك عندك أولادك بعدتهم وانت تلحق من بعد، ولا رحت تا ولا رحت مع أولادك. موش ذنبي انايا اللي البترول ولا غلا الوقود ولا كيما يقول لك كيروزين غلا، الله يسهل عليك دبر راسك. وماكش غير انت، اول شركه في العالم اللي حبست ديفول يعني بهذه السرعه هي اير كندا، اول شركه ممكن لاني غلط صحوا لي، يعني راحت عندها رحلات ورونطابل يعني مش خاويين لي فولتي وحا لي فولتي وحا الاكثريه والاغلبيه تاعها هي اللي كيما يقول لك عمرين يعني ان جور دو لوندو ما تخسر لك كاع، وخاصه الناس اللي كانوا عندهم رحلات داخليه، رايح مثلا رايح اليوم باش توصل الصباح، صباح توصل الجي وتروح تكمل الوهران، تكمل القسنطينه، تكمل العنابه، تروح للصحراء الى اخره. دروك تا كيبدلوا لك ويديروا لك ليسكال، معناتها الفول تاعك للداخل راح. اسكو رومبورسيوكم هذاك الفارق ولا لا؟ اسكو صابوكم حلول اخرى ولا لا؟ احنا نعرفوا السب والشتم غير لما يجي بامرنا احنا. وسيلونس راديو خلاص، حتى في المواقع تاع التواصل الاجتماعي عييت نبحث هذه الايام في ذا الموضوع تاع اير كندا، خلاص كي شغل حاجه ما كانش، الناس كاع سكتت. فوالا لوفتونزا 2000 دولار فول انولي. يعني طبعا هذا من بعد نروحوا نتكلموا على الخطوط الجزائريه. الور الناس اللي هذو خاوتنا زبائن تاع اير كندا، ماذا بكم تصلوا بنا نسمعوكم اسيدي، سمعونا ما واش بكم سمعونا. قالوا دي انا بدلولي وراني راضي بالشي اللي دارتو اير كندا، ولا شوي كونت ولا بوزيت بلانت ولا انوليت، ولا انا جبت دراهمي ورحت مع اير الجيري، ولا بدلو هاد الامور، ولا جبت دراهمي وبطلت كاع ما خلاص يعني ما نروحش، ما نروحش باكونس. لان راكم تشوفوا الناس اللي راهي تستنى ما بقاش حاجه كبيره خلاص. راني نهضر لكم على لاوت سيزون اللي يروحوا ما بين من 20 جوان ويرجعوا حتى 30 اوت، يعني الاماكن قليله وقليله جدا. تبقى من 15 جوي تجي من بعد 15 سبتمبر مثلا، ولا من بعد ربما كاين بعض الاماكن، ولكن شحال السعر تاعها؟ شحال السعر تاعها؟ جي بروفي بارتي اون الجيري ا كوز دو بري 2800 3000 جو نو با. وي طبعا خويا نصير هذه طبعا اللي خلاوه حتى لدروك، احنا شرينا في وقت الغفله شويه، انا شريت في لو مو جون في وقيله 1300 مع اير الجيري 1280 1250 تاع عطلاتي هذا، وشريته من لاجونس نفهموا، ما شريتش من اير الجيري. كاين ناس بزاف اللي كي نقول لهم كيما هاك يقول لك انت تعرفهم وانت صحابك، انا جامي جامي جامي شريت من اير الجيري. كي نروح مع اير الجيري نشري من لاجونس دو فواياج، ولاجونس دو فواياج طبعا عندها 40 50 كل اجونس تدي زيادة عليها. أنا هذه باش نكون صريح معاكم إلى أبعد الحدود، أنا جامي شريت من الكونتوار تاع إير الجيري، ما شريتش، نشري من لاجونس، والاجونس تاعي هي اللي نشري عليها أشي إم تور، هذه نقولها بكل صراحة، يعني باش تكونوا على بالكم. دروك إير الجيري اللي بي تاعها الحمد لله، يعني اللي ما إير الجيري ما تأنيليش لي فول تاعها، لأن كيما راكم تعرفوا الطاقة والكيروزين هذه مدعمة من الدولة. ليسونس في البلاد، المازوت والكيروزين وكلش هادو مدعمين من الدولة. لو كان ما جاوش مدعمين من الدولة كارثة، وكارثة عظمى، لأن التراجي راكم تشوفوا فيه، وقولوا الطيارة كي تجي هنا دير الكيروزين تاعنا وتخلص تاعنا وليه ليه وهنا هنا، ولكن الحمد لله. ورغم هذا رغم هذا أن العشر الطائرات عشر رحلات اللي غادي تكون في الأسبوع ماهيش مستوعبة كاع الطلب، يعني الطلب كاين كثير شوية خاصة بعد اللي إير كندا حبست. تخيلوا توما اربع رحلات في الاسبوع، ومن بعد هذوك اربع رحلات يروحوا وين يروحوا؟ سي فري الناس اللي ماركات راه موزعوهم اغوش ودروات، مي كاين ناس واحد اخرين تحوس. كان الناس اللي مازال دروك حتى دروك راهي حابه تحوس. اير الجيري كانت طالبه من المسؤولين الجزائريين ان يزيدونا رحلتين واحد اخرين باش تمتص هذاك الفائض. الان عليك ما عندناش، شفت انا في لي سيت هذو الايام مواقع التواصل الاجتماعي سواء في الجزائر سواء هنا يقولوا الجزائر غلبت، يعني قبلت يعني باش تزيد رحلتين في الاسبوع، ولكن ماهيش حاجه رسميه. الان عليك ماهيش حاجه رسميه، الناس راهي خليها لي نوتي وحال اللي عنده كاش اجونس دو فواياج يخلي الدوسي تاعو مع اولاده لي دات اللي سال. اذا كان فيها خير فيها خير، اذا ما زادوش هذو زوج الله اعلم كيفاش غادي تكون. ونتمناو السلامه، ونتمناو ان شاء الله كاع الناس تروح البلاد، وكاع الناس تروح تحوس تروح تشوف والديها. هذا هو الشيء اللي عليه العمده. نتمنى من السلطات الجزائريه انها تشوف هذه النقطه بعين الاعتبار. هذو ربع رحلات لازم تشوف لهم حل، ما تخليش كيما هكا، لان هذا الخط مربح ومروح جدا. نرجعوا دائما الى الاسعار. بالنسبه للخطوط الجويه الجزائريه ما حبستش لي فول تاعها، ولكن زادت لي تاكس. لي طاكس شحال زادت؟ زادت 260 دولار في البي، يعني الناس اللي راهي اللي شرات لي بي ما يزيدوهمش طبعا، والناس اللي ما شراوش بصح راهم ريزيرفي. الا قال لك في لاجونس 1200 الور كي تجي رايح تخلص يقول لك زيدني 260 دولار تاع لي طاكس اللي زادوا. هذه لما كان السعر اللي كان كما يقول لك برومو كان 950 هذاك برومو راه دروك 1250 مانيش نقول لك على لوت سيزون كان تاع 950 1250 بصح ربما الاغلبيه ما يساعدهاش اللي عندنا الاولاد كي تكون مربوط ما بين تروح ما بين 23 جوان وترجع لو 30 اوت هاد التواريخ اللي وزيد الكونجي تاعك تا وين تيكون اسكو يساعدك مع ولادك هذيك 950 ماهيش اللي كانت مش متناول الجميع من حيث التوقيت من حيث التاريخ مش التوقيت سمحوا لي على كل حال الور واللي كان ريغولي دروك راه ريغولي مي ابارتير دي 1600 وطلع دروك اكطويلمون في اير الجيري سي ابارتير دو 1600 حتى 2200 2000 حتى 3000 في واحد الاوقات تقول لي كيفاش نقول لك ما على باليش المهم هذا هو Bonjour, c'est Tahar, je vous. Pour les personnes qui n'ont pas trouvé des places à Pierno. HIM Tour, il dit que les gens qui ont sa bouche, HIM Tour, 34-11 Jean Talon Est, juste à côté du Café Saphir, il dit que le Milef Mustafa a tout le Smaouat. Les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. قاعد غير في السيت ويشوف الى القلقه ما لقاش راه قاعد خذوه من ذاك يسمع يقول لك نقولوا انا مركيت كيفاش البلاصه كيفاش عطيتني وانا يا وانا لا عندك لاجونس عندك اشيام تور مثلا نعطيك ان اكزومبل تيتر دي اكزومبل تخلي النوت تاعك والاولاد تاعك وتعطيهم لي دات اللي تحوس عليها كي تحل الملف عنده هو كي تتحل مثلا غدوه يزيدوا طائره في من الجي موريال الجي واش يدير هو يبدا بلي كليون تاعو ما يردش عليه كاع لاخذ اخر ما يردش عليه عنده في الطابلو عنده في السيستم تاعو فلان العائله الفلانيه العائله وهذا كله يعطي لهم البلايص الاولين ويعيط لك ثم لازم تشري لانك باش ريزيرفي وتقعد نهار ويومين ما يخلوكش الجيري تقلع لك البلاصه الور كي عيط لك يقول لك روح خلص روح خلص ودي البي تاعك هذا صباس كوم سا الا بغيتو تستناو وراديو تروطوار ما كاش اللي يخبرك هذاك الشيء اللي يقول لك لي برومو راهم دايروهم وراهم البلاص وبيعوهم لاصحابهم وغير تحت التحت وحنا ما سمعناش ما تسمعش تاريخ خايب انت يا تشوف مره ولا مرتين مرتين في الاسبوع في السيت ما تسيبش خلاص ولكن كي تخلي الاسم تاعك يحل لك لاجونس دوسي يدير لك دوسي بيك بالاولاد نو دات نيسونس كلش واجد نهار اللي يسيب يفتحوا ورا يخدم اش 24 كي يفتحوا يرفد التليفون ويعيط لك يقول لك تشري ولا ما تشريش تقول له نشري اعطيك لا كارد دو كريدي ولا يقول لك عندك ساعه ولا ساعتين لو طول لي جي ريزيرفي لك لا بلاص تاعك وروح خلص سير بلاص والسلام عليكم هذا هو الشيء اللي لازم الاخوه تاعنا يفهموه وما نقعدوش نتقاذفوا بالتهم منه من اغوش ودروات هذا هو الشيء اللي ربما يكون فيها طائر يزيدون رحلات واحده ولا زوج مع اير الجيري ان شاء الله هذه الرحلات ان شاء الله تكون متنفس للجاليه وعليها نطلب ربي هذا ما عندنا الحاجه اللي كان نقولوا ان شاء الله ونطلب المسؤولين عبر هذا المنبر انهم يشوفوا في هذه الجاليه لان الجاليه كثرت الخط مربح الناس فايبيا رايحه وجايه لان في يومين نروح المطار ونجي راه تجي معمره هذا الوقت لازم لازم لازم هذا نستغلوا هذه الفرصه تاع اربع طائرات حتى الاسطول تاعنا الحمد لله راه مزادوا فيه طائره جدد وان شاء الله نتمنى اننا نحنا زبائن نحافظوا عليها ونتمنى حتى الخدمات تكون احسن لان الطائره كي تكون حتى كي يكون ماتيريال مليح موتيفي حتى ليكيباج باش تقدم خدمات راقيه في المستوى يعني حنا نقولوا لي زوتيز والاستواء وحنا طبعا كمسافرين رانا نروحوا عائله واحده بولادنا ببناتنا الحس وكلش وهنا نقطه نفتحها نتمنى من العائلات اللي عندهم اطفال خاصه وكان اللي ولادهم شويه خفاف انا رحت يضرب في بلون فو يضرب ديك نحاولوا اننا نكالموا بعض وفي نفس الوقت نطالبوا المسؤولين بان الاسعار كما هاك راهي شاعله مولعه نار الخدمات في بعض الاحيان غير تضرب هاك تضرب ماس سواء من الخدام سواء من الموظف سواء من الزبون وتشعل لازم نديروا انطلاقه جديده ننساو هذه الامور هذا بالنسبه للخطوط الجويه الجزائريه اللي نتمنى ان شاء الله كل اخواننا واخواتنا انهم يلقاو اماكن ودي افيك دي بري ابوردابل ان شاء الله اذا كان ايوه راه في كيما يقول لك كان بونجور طاهر استنى شويه واش هذا بونجور طاهر بوغ لي بيرسون صحه. المهم راه عطاكم اللين تاع تاع لاجونس اللي حاب يخلي نفسه في يسجل نفسه في لا ليست داتونت اون سي جامي ممكن بين عشيه وضحاها يفتحوا وتسيبوا البلايص راحوا وتقولوا علاه ما قلتولناش رانا نخبروا فيكم. هذا بالنسبه ل... ومن هذا الجانب يعني هنا نرجعوا لهذا الجانب نفتحوا نفق اخر باش نفوتوا الى من يمثل الجاليه. مشاكل تاعنا احنا مشاكل عاديه مشاكل مشروعه مشاكل ولكن ما عدناش اللي وصلها. كنشوفوا المسؤولين في الجزائر والبرامج والجاليه من الجاليه نقولوا ما شاء الله ولكن كاين خلل ما كاين حاجه اللي ما يجتمش فرم لا يعني الحلول يعني ما عدناش واحد اللي يمثلنا بثقلنا بثقل يعني واحد اللي يمثلنا بالثقل تاع الجاليه ويخدم في الجاليه يعني لان النواب يعني كي تكون في فرنسا وتكون ديك يكون ضغط عليك كبير. الحمد لله هذا العام بالنسبه للانتخابات هذه اللي جايه فصلونا على اوروبا يعني عطاونا زوج مقاعد هنا في امريكا الشماليه وامريكا اللاتينيه عندنا دو سياج. هذا دو سياج لازم يخرج على الاقل كرسي واحد منا من موريال ولكن شكون اللي يدي هذا الكرسي؟ لازم تروحوا تفوتي وصدقوني مانيش نخدم في حاجه ونقول لكم والله لازم يروح مع واحد منا مو هذيك المقاطعه وديك والله ما تجيب حاجه صدقوني ويكون راجل ويكون عايش مع الجاليه وعده هو متاثر باللي بريت علي بيه متاثر بال كيما يقول لك البنوك الجزائريه اللي ما كاش هنا ترونسفير دارجون بدينا تحت الطابله وراكم تشوفوا لي زيسكرو واش راهم دايرين. الناس دخلت في الحبس على الترونسفير راهم داخلين في الحبس على الترونسفير اللي منا لازم بلادنا تكون معاه يديروا لنا فرع بنكي هنايا كيما راهم دايرين في فرنسا يشوفوا لنا دي بيرو تشونس تما يشوفوا لنا واش ندخل واش نخرج يعني في المطار يسهلوا لنا الامورات. عندنا مشاكل اللي نقدروا نحلوها ولكن ما عدناش اللي يمثلنا يعني تمثيل حقيقي لكندا. كاين مشاكل اللي تختلف على اوروبا بالنسبه لنا احنا مش كيف هما قراب رايحين جايين 3 فول 4 فول بار جور وحنا ما عدناش. احنا عندنا مشاكل اخرى عندنا مشاكل خاصنا دار الجزائر خاصنا منتدى الاقتصادي نشد واحد المنتوجات الجزائريه اللي داير لها منتوجات تاع بلدان وخد اخرين رجال اعمال. هنا ما عدناش نادي اللي فريمون يربطنا مباشره عبر الشبكه العنكبوتيه مع البلاد الى اخره. خاصنا تنظيم شكون اللي لازم لنا نائب يوحدنا ويجمعنا وهذا النائب شكون. وهذا كما يقول لك مادام حلينا القوس على الانتخابات غادي تشوفوا العجب في هذه الانتخابات يعني صدقوني راهي فتحت الشهيه لعدد كبير من الناس وبما فيهم الانتهازيين هم الاوائل الانتهازيين ونتحمل مسؤوليتي. إلا خليتو وضربتو النح الانتهازيين يجيب 20-50 منا يروح بصح روحوا فوتوا قدامهم وعليهم ما ضدهم. خبرك كاين رجال وكاين نساء وكاين فحوله وكاين احزاب الناس اللي داخله في بعض الاحزاب حتى وحنا الجزائري بدا يكفر بالسياسه ويكفر خاصه كي يكون في الخارج وبالحزب ودي. ولكن المشكله ماك تفوتي هنا ماك تفوتي لهيه هنايا في الكيباك راكم شفتوا شنو كنا نهضروا قالنا بلادنا فين نقعدوا نبكوا ومن بعد تعيط لي انا في التليفون تقول لي يا سطهر انا رحت للقنصليه ما كاش رحت للالجيري ما كاش رحت هذيك ما كاش يا اخي فوتي على نايبي مثلك ويكون ساكن معاك هنا في موريال غدوة طبطب عليه قال محمد روح شوف واش كاين يكون قريب هنا عايش المشاكل مش ما تفوتيش يخرج لك واحد مانيش عارف انا من اوروبا ولا مانيش عارف من اسيا ولا ومن بعد تقول لي انا شكون هذا يقول لك شكون هذا اللي فوطاو عليه انا ما فوتيتش عليه عطيت يعني صوتك خليت ناس وخد اخرين دخلوا وفوطاو يعني داوها ب 50 و 100 صوت. احنا 13000 منسجل في القائمه الانتخابيه ما يقارب 13000 يعني لما كاع هاد الاحزاب والناس اللي انا المعلومات اللي عندي راه طروطوار على كل اكثر من 10 من الناس اللي راهم باغي يتقدموا لهذا اللي اول سابقه في اول سابقه من نوعها يعني فريده من نوعها هنا في امريكا الشماليه اكثر من 10 سواء احزاب ولا يعني كما يقول لك قوائم حره اللي غادي يترشحوا لهذه الانتخابات وغادي كي يخرجوا ليليس يخرجوا لي زافيش غادي تشوفوا العجب المعجب. الور هذيك الفكره تاع انا ما نفوتيش قلعها من بالك روح فوتي على الانسان قطعوا الطريق على الانتهازيين فقط مش باش تزكي عمرو ولا زيد وديروا واحد من ابناء الجاليه اللي عايش معاكم اللي عايش معاكم وعايش في مشاكل الجاليه ويعاني كيما راكم تعانوا مش واحد اللي ما على بالوش بجدها كاع كيما يقول لك سمحوا لي على التعبير ويجي على ديرنيير مينوت يترشح ويديها ويجيب فيها موندا تاع 4 سنين وقعدنا راكم شتو ما فوطيناش داوها في اسبانيا داوها في على خاطر التقسيم كان يساعد مش هما هما مش ذنبهم اللي ترشحوا داوهم مش ذنبهم التقسيم كانوا تابعين لاوروبا وحنا هنا ما نفوطوش وحنا ديجا 12000 كاع كي تفوطي ما ديهاش مع مش عارف شحال من 1000 تما ونزيدوا ما نفوطوش كاع داوها هما وحاولوا اجتهادوا اللي اصاب اصاب واللي ما صابش ربي ربي يخلصوا على كل حال الفرصه دوك راهي عندنا انا نترشح وجماعه تنخب الى اخر ذلك هذا ما نقولوا انا مش نهضر على نفسي انا الان عليك مانيش مترشح حتى الان في الدقيقه اللي نهضر عليكم مانيش مترشح ولكن هذا نوع باش خاوتنا يعرفوا واش كاين خاوتنا لازم تعرفوا واش كاين ما تخلوش هذه الفرصه تعطوا اصواتكم كيما تصوتش راك عطيت صوتك اللي ماكش باغي يكون يمثلك كيما تصوتش الامتناع على التصويت معناتها يا اللي انت مانيش باغيك وانتهازي وانت محتال وكلش غير وعديها وكي يديها ويبدا يهضر وتشوفه في التلفزيون ولا تشوفه هنا يدور ولا دار اجتماع ولا مره تقول شكون هذا شكون هذا انا ما فوتيتش عليه ما فوتيتش عليه بيان سور وطلع عليه صحابه جمعته 20 صوت يديها نهار اللي ما نفوتوش كاع اي واحد يجيب الاغلبيه شي الاغلبيه 100 صوت 200 صوت السلام عليكم راه هنا البرلمان 5 سنين تخيلوا الو ما تخلوش هذه الفتره هذا الشيء يفوت ما تخلوش هذه الفرصه تفوت وكونكم في الموعد انا بالي باللي كاين ناس سبوني المره اللي فاتت كاين ناس ولكن كي بدينا كي نهضروا على المشاكل ولا الامور اللي تخدم الجاليه لازم كاين بعض الاخوه حابين يسمعوا غير واش هو يفكر كيما يفكر هو هذاك هو الصح هو الصح وناس كاع غالطه وخاصه لما نتكلموا على الجانب السياسي لما نتكلموا على الجانب السياسي نتكلموا على الانتخابات انا السياسه تاع الجزائر نهضر عليها في مناسبتين الانتخابات هذه البرلمانيه اللي راهي جايه تاع 2 جويليه ولا الانتخابات الرئاسيه لان الجاليه معنيه بها الجاليه معنيه بها لا يفوتوا عندهم الحق باش يفوتوا عندك تدبر راسك عندك الحق باش تمتنع ولكن من حقي كحصه اذاعيه نعطيك الخبر ونفتح الموضوع للنقاش مانيش نبلع عليك الباب ارفد التليفون وقول لي انا نفوتي ولا ما نفوتيش ولا ديك الله يسهل عليك هاكا تولي صراع اذا كان صراع بيناتنا يكون صراع تاع افكار مش اشخاص تولي تكرهني وتولي تشوف فيا هاكا وهذا اهدر على ليزيليكسيون يهدر تابع للدوله وكل واحد يدير فيك تيكات واش حب كل واحد يدير واش حب ومن بعد يعيط لك يقول لك عمي طاهر عندنا هذا البروبليم في المطار ولا في البروبليم هذا راه كي جينا داخلين ولا كي جينا خارجين ولا على الدراهم ما خلوناش فوق 5000 ولا على على الديميناجمون ديك تاع 5 بصح انا مانيش نائب انا نحل لك فضاء دروك هذا وقت النائب روح فوتي على نائب يكون عندك اعلامي ويكون عندك نائب ويكون عندك الى اخر ذلك هكا تفتحوا الافاق يعني الامور هذيك تاع معزه ولا طارت غير يعطيكم منها والله ما خرجت سياسه هذيك هذه خيان وهذيك وخدموا في صوالح دير واحد منا باش يكون قبالك وتحاسبه حاسبوك يكون عندك مشكل تهضر معاه ما تهضرش معايا الا ما رفدتش عليك التليفون تحسها كيما هذه ترفد قال النائب اللي رانا فوطينا عليه هنا المشكل هاشتاكين موش يرد علينا وديروا دي بيتيسيون ديروا نشوفوا هذا المكالمه الهاتفيه اول مكالمه ان شاء الله يكون فيها خير الو مساء الخير الو مساء الخير الو مساء الخير استناني نشوف دقيقة هلو مساء الخير هلو هلو مانيش نسمع فيك يا أخي كريم استناني نشوف

عاود اتصل بي يا اخي، ممكن ان الخط يكون تفتح. عاود اتصل بي ان شاء الله. هذا كما يقول لك الاخ، خاصة اذا اتصلت من فضلك تبعد عليك الهاتف باش نشوفه واش غادي تقولنا. المهم هذه هي اللي لازم، الحاجة اللي كنا مركزين عليها، ان الانتخابات والتسجيلات الى اخر ذلك ما لازمش تخلوا هذه الفرصة تفوتكم. وانا هذا رأيي ونقولوا براسنا مرفوع، مانيش كما يقول لك نغلطوا في الناس ولا نكذبوا على الناس. ان شاء الله يعني الصوت والناس صوتنا هذه ماهيش كما يقول لك باش نجوزوا الوقت. والانتخابات هذه تاع ذي المرة عندها طابع وعندها نكهة خاصة، لان اللي عندها يعني اكثر من اللي شونس تاع 100% واحد يخرج من موريال. هذه لازم، ممكن موريال ممكن الولايات المتحدة، ولكن بحكم ان احنا اكثر من الاخوان اللي في الولايات المتحدة، اكبر جالية بعد اللي في فرنسا، ان شاء الله يكون خير. وان شاء الله نديروا حاجة اللي نتقدموا بها خطوة الى الامام. نظن اننا وصلنا الى نهاية الحصة. اشكركم على حسن الاصغاء والمتابعة. نتلاقاو بكم الاسبوع القادم بان شاء الله في حصة جديدة، حصة جديدة وموضوع جديد. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.